كار تقر كاميونيت او شي تقطات كي كتير كي غيخ تيرو ايجيك برمكوك تور تيخ بروخلو مراتيري شقطات شاكو تابيرلو شكين شاكو كو تابيرلو بقوتش استيكو بركي لقكولي لينيميو نكاتات بيختخ